اللهم الحمد لك حمدا طيبا مباركا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله حمدا تستدام به النعم وتشفى به القلوب. ما فيني اقول ما شفت عدل، شفت الفوق شفت غدر الندل، شفت وشفت اخر النهار ما شافت عيني قال شي اتخذ. بحكي لك شو بحس وبحكي لك شو بفكر، دام الحقيقي بغيظ المتنكر، سلامي مع حالي ما بزيحه لتقدر، عيني بعطيها بس لو بتقدر.

طيجات مش فاهمي بشغل بعد الفطور على البدري ماليش هالصورة ناطرني زهري واحد على واحد زي بلنتي عربي بحس بتحبيني زبت سمتي صلاتين تتلفش فتشعط عربي البسكي صوت من فوق زي سخان شمسي

سمعت آخر كلمة ما تقوليش معناها عشان معناها ده هيحبسنا ما تزوديش كلام ما خلاص في الآخر فهمنا ما تعرصيش لأمال وإحنا متنا وتحسبنا لسه بيوتنا جوه علبة جوه قدرة في بيتك انت هتمشي مش هنزعل هتنشي مش هنزعل هتنجي مش هتلحق هتلحم مش هتلعن هتلحد مش هتلحد دور صفونا جنب جردل جوه القدرة فاحنا نمنا لو صحينا بعد 2000 سنة ليه نستغرب نسمنا لو شافونا كده كان كذبة ولا هنفرق ولا هنسبق ولا نبص

لقيتي راسك مش هبوسها. ضيعت لنا في فلوسنا وحشت لنا في نفوسنا مرطينا في دروسنا بتشجع ليه يا عرس ما انا شايفك وعينك سخنة. تموت كده في الخراب وترجع للأسف بترزة. ما مشيناش من السد ما عرفناش قول بحب ربطونا لو خايفين نطير.

باقي الاسبوع بجد تعب لو في خيط الناس لفانتا ما بتعرفش تنام لوحدك ما بتعرفش تكون لوحدك ما بتعرفش تقوم لوحدك كله مش وداك مساحتك بس انا وسعتك ولا فيها لينا ولا فينا ليها جزء ولا جينا ولا مشينا من البطء

ما كانش نص لو ما كانش عذر يبقى حجر من الباقي لو معاك هات ثواني وخاف عقابي يبقى لقاتي عندي سخن وعندي ساقع انت سيخ وعندي مانع ان اشوفك لو تسارع الحياة بدون دوافع عندي طاقة جوه قلبي بس في خوف مخلي نفسي مش بيضيق عشان الوقت مش حقيقي عشان الوقت مش حقيقي عندي صوت وعندي رسمي لو عيوني خط نسخ خبط لزق مش هنسيه عشان الوقت مش حقيقي عشان الوقت مش حقيقي عشان الوقت مش حقيقي عشان الوقت مش حقيقي عشان الوقت مش

0: تحب جيبتي هيك تربينا ركز حالك مش عغيرك وإذا جيوبنا فاضية كان العالم بين ايدينا هون اشتياح هون انتفاضة قصة اخت امريكا اخت اوباما I switched to English to spread the product they striking Gaza 10 baby martyrs
1: وزا كل شهيد له شبح القدس مسكونة وملعونة صواريخ بتطير فوق البلد لنيك السما بس لعيونك وزا كل شهيد له شبح القدس مسكونة وملعونة

0: في ناس تنام على الأرض في الشارع، وناس تبيع العرض في الشارع. وفي الشارع أخطاء كتير صبحت صحيحة، لكن صحيح هتكون فضيحة لو يوم نسينا وبسنا بعض في الشارع.
1: ما بدي روح لو فيكي خليني، عتمي الروح لو فيكي ضويني، لسه المي ما بترويني، لسه العطش بيشبه الشك، ولسه ما شفت شي بيشبه يقيني إلاك. الحقيني حلفتك بالله لا تخليني وحداني، الحقيني حلفتك هالحياة مو مستاهل. أنا ولد بمدينة ملاهي لاحق بوالين قلوب، دواليب هوا تاخدنا عالعالي، نشوف فقرنا من فوق مو كل البيوت من طوب. أو أعمل قبطان للسفينة وانزل دايخ بعد تاني دور، او قلك تعي حبك ورا السور ملاهي تعي ندور. الحقيني حلفتك لاقيلي بمكان انضف، لاقيلي عشيم خدي عتختك، لاقيلي بعد ما كون فكرتك رحتي، لاقيلي عغفلة، لاقيلي جوا بالضو او برا بالعتمة، رح بوسك بكل مكان وخلي كل الناس تشوف، لاقيلي بوسط البلد

تعي نزرع حقلب برادنا، تعي ندخن كل غراضنا، نفضي كياس التعب تحت عيوننا، نشلح أمراضنا ونلبس مجراتنا ونمشي نلاقي للموت بعيون وقحة. بعد ما عصرنا كل نقطة بحياتنا كنا ضحايا كذبنا على حالنا، صرنا أبطال بعد ما غيرنا نظراتنا. أنا وإنتي رح نجيب قبيلة قصدي نتبنى ونقلب الكوكب، وما نضربه لنعلمه قلك ضمي ليتعود، بكرة بيعرف يحب مو يتكركب، يحب مو يتكركب. الحصان الأبيض مشغول مع الأولاد فمنغير المركب، بزفك عموكب سيارات كهربا، عراضة بقيادة الأرنب.

0: كيف يمكنه أن يلم بالجوانب العلمية والأخلاقية إلا إذا كان معه عالم يشرح. وزال المقترح علينا أن ننسى
1: ولا استقرار نفع ولا استعمار وقع. الدنيا مش هتقوم إلا ما تقوم وتشوف يا خرع. أنا قلبي بقى متخرط ولسه في الكلام بنخدع. بقيت بشوف من بره كل مرة أقوم بخترع. ولا استقرار نفع ولا استعمار وقع. الدنيا مش هتقوم إلا ما تقوم وتشوف يا خرع. أنا قلبي بقى متخرط ولسه في الكلام بنخدع. بقيت بشوف من بره كل مرة أقوم بخترع. بقيت مستني يا ما تقوم عشان الدنيا تصفى. محتاجين مليار خرطوم بس عشان نفوسنا تنضف. أنا بس بحاول أفوق وبشوف ناس مش عايزة تصفى.

0: ولا استقرار نفع ولا استعمار وقع الدنيا مش هتقوم ولا استقرار نفع ولا استعمار وقع الدنيا مش هتقوم الا ما تقوم وتشوف في خرع انا قلبي بقى متخرف ولسه في الكلام بنخدع بقيت بشوف من بره كل مره اكون بخترع ولا استقرار نفع ولا استعمار وقع الدنيا مش هتقوم الا ما تقوم وتشوف يا خرع انا قلبي بقى متخرط ولسه في الكلام بنخدع بقيت بشوف من بره كل مره اكون بخترع.
1: طريقة حديثة ما هي هذه الطريقة؟ اولا معنى انه الفرد غير قادر على ضروري يكون لجنة مكونة من عالم مختلف مختلف مختلف مختلف مختلف

فلازم اواجه نفسي وصالح ناس كتير اديتها وقتي بس عشان مصالح انا لسه على نفسي باجي وارجع اصالح مش مستقر ولسه بتنطط ما بين مطارح شجر زرعته نسيت صحيت لقيته طارح مد ايدك ناحيه حد بس عشان تصافح مش كل شيء مخطط الحاجات ساعات تصادف والوقت بيجري بشكل خاطف وانا على دماغي صارف خياط والابره في ايدي عشان اشد غرزه مجمع نفسي من كذا محل خرده كل ما اجي امسك في حاجه حد تاني يجي ياخدها تدريجيا بكتشف انا جميع انواع الحرقه انا ما لقيتش جوه سوادي الفه فطالع مهما بضغط على المي اكتر لسه طافح على ما اوزم كل لقمه كلها اكون بطاوع بحاول اضبش بس بحر الدنيا جابني طالب عشان اخف لازم اواجه نفسي وصارح ناس كتير اديتها وقتي بس عشان مصالح انا لسه على نفسي باجي وارجع اصالح مش مستقر ولسه بتنطط ما بين مطارح شجر زرعته ونسيت صحيت لقيته طارح مد ايدك ناحيه حد بس عشان تصافح مش كل شيء مخطط الحاجات ساعات تصادف والوقت بيجري بشكل خاطف وانا على دماغي صارف

0: sedan alles.
1: قالوا لي تعالي فهياني هبت الجبل بالمدى العالي وصلعقد مجتمعنا الغالي شرف أهلك يا أبو ثاني ولكن ثاني تبحلقش مش كائن فضائي فضى جواك.

كتير. تخيل مريت كل هالرحلة وفيها ما تعلمت شي، كلنا بنصرخ بس نتوجع، وانا عم حاول اكسر سايكل جيل، وبظن صار في ناس كفاية بتحكي فيه. الدم ما بصير مي وانا صار دمي مري، بكفي لسه ناسي هنيك فما لح ضل براسي هنيك. وعد منير من وقت الطلعة ما في شي يتنيك، كف عدس هيك قال المو شايف انه مو شايف شي. تبدأ تتعلم يوم بتعرف ان ما بتعرف شي، تبدأ تتعلم يوم بتوع انك ما بتعرف فيك، يوم ببطل نفس السميش فيك، تنمو يوم بترفض انك نفس الجورة ونفس اللوب تعيد. من رمازن حكى جملة علقت براسي منيح، يا رب الهمني اتغير قبل ما اخلق تغيير. زمان كنت خايف شارك شو بحس ليشوفوني ضعيف، اليوم انا وقت الجد وجهي التاني يجيك.

كافي صفقة بيحكوا ببلاد بعيدة كتير، وكان هالسلطان عادي وبتحبوا رعيته كتير كتير.

0: ولا منافس. رحلوا معي لسلطان الطرب.
1: الله بالخير. شكرا
2: سلطان.
3: الله، مش حضرتك برضو سلطان بيه؟ أمال مين حضرتك؟

10 بليت مونكي وماك عارفه مين تبديلي ماني كل عام وانت حي بخير عاد انت اسمعني الاربعه نتاع الصبيح يا صديقي شكوني ميكاس هذه تحكي لها وعاليه يا بنتي لحظه لحظه لحظه لحظه شو تروح طايحه فيا قدنا برجلي نلقاك ستة شهور قدام ستة شهور اعطيك ستة شهور نعمل تليفون ويقول هيا على خير على خير على خير يا كوست

0: Allô?
1: Allô?
0: Allô?
1: Allô?
0: Allô?
1: Allô?
0: Allô?
1: Allô?
0: Allô?
2: أنت الآن تتصل بزاف وحمادة. إذا أردت أن تلغي المكالمة، اضغط 1.

ولد ده هذا سينا ولد هنوس نتش انا فيكم مشت ليش تحكي بعد ما كلت ده ولد ده زيت الكذاب عالسد ايزي بيبي كله ايزي اهم اشي هون بيجي نفسيتي لكن سولو مش ماري ولا لويجي مش مارادونا انا بشوط بيدي ولد ده عارف كل ولد ده شفت كله بايع كله بالعتمه ما نشوفش طم ابوكم احنا بالشده واخر تراك لك ولك مش حلوه كونغ فو شت انا زين حكمه كيو بتخبطني سهم وانا مش منتبه 2015 بيبي انا مكتب بس ده كان لسه سبعه مش سته سته سته زي ما قلت قبل كل ولدي رزق يجيب حدا الاسلام اللي بكره كل شي احسن بحلف لك عيني هلا عليكم زي الموناليزا هلا حين انا ما انتخ نفرتيتي بفضل انا بيلا عنده وليبا بفضل انا اصلا شيجي انا اذا مداكن بعملش ولا اشي تقليدي انا مفروض طاقه دايما شادد طوحيني مخلوط عصبيتي بين شداد ومسليني العالم بايدي بس يتظبط تركيزي ضخ ضخ ضخ بلكي تصيبني عادي طفلك يا زميلي كلنا بدنا نعيش خليني خلي الارض تهز زي فيفي بدي ملايين عديني ولدي هذا سين ولدي انوس نتش انا فيكم مشتبي تحكي ليش بلا اكل تدي ولدي زيت الكذاب عشفتي ايزي بيبي كله ايزي اهم اشي هون بيجي نفسيتي لكن سولو مش ماري ولا لويجي مش مارادونا انا بشوط بيدي ولدي عارف كل ولدي شفته كله باع كله بالعتمه ما نشوفش طم ابوكم احنا بالشده واخر تراك لك ولك مش حلوه كونغ فو شت انا زين حكمه كيو بتخبطني سهم وانا مش منتبه 2015 بيبي انا مكتب بس لكن لسه سبعه مش سته الحمد لله على كل شي شو اسمك اسمي ريدمك بس اسمي

تضيف مطلوب لك ولدي هذا سين ولدي عنوس نتشانا فيكم مشتي تحكي ليش بلا أكل جدي ولدي زدت الكذاب عالسدي إيزي بيبي كله إيزي أهم إشي هون بيجي نفسيتي لكن سولو مش موري ولا لويجي مش مارادونا أنا بشوت الديدي ياه ولدي عرفتك ولدي شفته كله باع كله بالعتمة منشوفش صم أبوكم إحنا بالشدة وآخر تراك لك ولك مش حلوة كونفو شت أنا زن حكمة كيو بتخبطني سهم وأنا مش منتبه ل 2015 بيبي أنا مكتب بس لكن لسه سبعة مش ستة ستة ستة ستة

0: FBI 94.5.
1: ايه ما عندك سداد؟ انا غير لها السداد.
2: ما بسمع غير وصوف انا بالسياره، من زمان من السياره بديش اسمع وصوف.

هوا كتال، اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بواجه، اوقات انا بهرب، اوقات بعلي، اوقات انا بهبط على وقت يا اخي، بس مش اشكال ع وقتي شغال ع راحتي، الم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمح سلال. يلا عيدها. والهوى كتال، اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بجادل، اوقات انا بهرب، اوقات بضحي، اوقات انا بصبر على وقت يا اخي، بس مش اشكال ع وقتي شغال ع راحتي الم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمح سلال وسيفي دلال. طوسي ونبال نحن الرجال نحلو ونبني نطمح لبكره نكتب نغني

التراب الأرضية ومن برجي بشعر أنه ليه وحدي وبنجان بس برجع بقعد بعتاد أرجع أسكن بجهنم بعت ده مش من هان روح من هانو وبعد الحرب نعود ونحن مالنا نحلم نحكي نرجع زي زمان بعد ما ننظر للأمور بدقة ناس تنتج أن الوضع تعبان ننظر على حبوبنا ما نخلي نصبر كل متر قيسه بالشيب كل سنتيمتر عده أميال.

بجادل اوقات ما بهرب اوقات بضحي اوقات ما بصبر على وقتي اخد بس مش اشكال عوقتي شغال عراحت لمحط كافي خيري شر ماضي سيفي ممضي رمحي سلام.